وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.

يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف

سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال

0: عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه به كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم.
1: Sevgili dinleyiciler, mukabeleyi